كل شجرة أشوف ذكريات ستي وجدي، فكل ما تسألوني أنتي مين؟ رح أحكي لكم عن قوتهم